سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا نانا كتي راوت في الجيب ورهيم بلا نانا كتي راوت في الجزر تاكسو فلس تكرغينا نانا ما كدوزك تنسغمر.